ولي وليك شو متام قليتي أغلي كملي ملين مو تنكالو ملين مو ترون متام قيالو أفويت واجي متام توكو ما أفويت وين ميوينان تواجي ما بچيرو بيو مان إلي جمعي لتا كذاو يكي كذون تواجي همو يكي ميتوال يأخم ميتوال 你们那烟也断了。